0: بنيتك من قصر البلاد. ما اسمك؟
1: اسمي محمد الهادي. ما جئت تفعل هنا؟
0: بيملكوا لا لاتريزاسيون باللغه العربيه